يخيتو إن كان بخلات كل كنا كسران تبخا كيبون لكن يعني يخبو رسا خير نقاو إن كاس تايبين خام وكما هو ياتي سيراكي بوتو سي ماركات وحياتي راكي يعني حيتي سيراكي بي